خلوش نتيز خون زقيت عشر فردينت ونديك كوتش من ميخميت فيز نير ونفينت نير يام تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تام يام تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري تاري